اللي قبل شوية نمثل عن أبواتنا في البحر كبت أخالي بيخلون عزبوت بعد